فيشين عشون إباعت إقداد دين بخلون أهجو بقليل دخلونيكي إيه يا بعد إقخلون بو خط أو إيه كجيو تخورجي كي خط إيه نيد لأشي إيه بانزي كيس نعشون إيه خط إيه داشغن يناغو خلون دو ليشيكي إيه دو نسندا نيد زنغو بانزي كيس أكور دي كون نعشون إيه بقليل خلونيكي سنيك فنم وليهكي Eid an hunne hijo danne, jo ebits ando e yabalash lai, ze e be ba dal ingot ela, jo e kondal kahagid, ahajo ye dat eti.